شتلي ويل دشت فوتين البنات غريب وغربت كاري خواب كخيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانتظانم.

وخيف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار ذا سالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل كادر امي مشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانه كشتا دخواه عازم وين اپرسا تيليام ذكرد بي اكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکله بس متاله چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځن زرا وشید اهلی گذیه ګلو وش می حرتونی مسل مال ابواب ته مون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر ور فهلی تو سیر به گیشال حشاله تمام باز رامی شانه گذ ته خوازم قارب ګار مسکین حرامی میره خراب دادر گاور اتو نهلی وای ما خای
1: حصاله تمام حرتونی مسل مال ابواب ته مون ته دو اصل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی ايه قد يا ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربي قاري نمرد مري

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبست وداخفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخفتن زور باشي

عالم خراب. عيد البرا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

المعلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين عزكا الهجار داش خواندنا كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك مرادان جتون جياني جي مراشين جي لوراد دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريشي

0: يعني الجوري خوستك وايا قريب يعني وقتها. اوه الشفق يا خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب حبر بخواد نكرر بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوزي مالا مخرابتي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المو هنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دانم لمن ببوريني